أهلا وسهلا فيكم اليوم على راديو أليكس برلين 91.9. حلقتنا اليوم هي دايما برلين إما برلين، معكم غيث العصيري، واليوم حتكون حلقتنا حلقة أغاني. احزروا شو هي الغنية اللي بعدها.

وهلا سمعنا غنية رايحة على الجامعة، غنية عربية تركية أنا كتير حبيتها، بتمنى أنه تكونوا أنتم كمان حبيتوها وحبيتوا حلقتنا لليوم. وصلنا لآخر حلقتنا للأسف، بشوفكم المرة الجاية، معكم على الميكروفون قيس العصيري.